كم جوان او منتازة في ببرد بس اللي قازة ناويرين بشمسين برانجين بقعوزين وقمري بإجازة لا دري من دقري قازة اخ لا دري من دقري

0: اطلاقا لبي امره لبرنامج استوديو خلق بابتي كي زور جرينج باس اكين اويش بوني بيمانجاي هون رجوانا كان ل هريم بقشتي هتاتش راديك سود بخشة يعني منهجي بيمانجا كان هتاتش راديك جي خوي كردوتو بي وي سي بي تي اي ابديت كريتو يعني وزور بابتي تر وطبعا ميانا كان كالقل مانان ما مصا اعلان ما مصا اعلان بيمانجاي هنا رجوانا كانوا معاون مديري شهر لنا بيمانجا وخوي ما مصا شانوشا لقل ما مصا كاردو عزيز كأويش ما مصايا لبشي شانو وهالقري برنامج ماجستيري شا هل لبواري شانو يا لقل مني شا من ما مصا هيرو صباحا منيش ما مصام لبشي شانو ام بابا تبع سكن امره لغلطانا وبهواي اوي سود بخش بيت فرمو ما مستا الان تو برزاره كان دانا
1: شاري باشا
2: هيني واني لغاسيا زو برزار هي قسل سربكي بلام ممكن خوش بو برزاره كرا عرستي يكم جال خو ممكن متعبتي ايوش بكم مثلا بوني بي مانگا كان لشارو شارو شكانا كيسا كلاهوتو تاچن اگه بازمولت يزان يعني بونيان گرنگا یا خود جورج ل آلوزی دروس کردو با تقدیم کردینی خنکار یا خود با کاتانی که سالانه خنکاری به تنابی مگر من رجوعانه کانو گنجی چیه نه نشالو شالو شکانه ای بونیان باشتره یا خود نبونیان
1: ولی ما مصرف ساکی
0: حذفی هم ساکن دو تدرس فیب کام منیش بالضبط
1: لراستی ما مصرف الان ما مصرف بتأكيد كل شيء دروس كده يعني من ب بالزمني خمان كينو كاتك لما حد خن كاربوين بلشوا خن كارها وتقديم يكير يعني والي هاتو بتر خلق وعصي يكير بس بيور بجيلة يعني داخلي ما نهبون أو خوي ما نهبون خن كار شار وشار وش كان يترو هاد بو محدي فن جميل سليماني بو ويكا وبران تقديميكا لاستا لم صلاني اخيره ويلي هاتو رجي كم بوتانيه بول برويك زوريني بيمانغا كان لا شارو شارو كان ياري ميكورسان واي كردوا كم ترخن كار تقديمي او شارب كي او شارو لشنو كي خوي ما حدا كراوت ولا بوت بوت مش سليماني بوت ما هولير باشا لما جرنت لما خرابتريش بوني امهم ما حدا اهلي انا كاريجلي زور خراب نريني دروس كردو لسر ما حدا سرچه کن بابلین ما حدا کانی ناو هولیر یا خود سلیمانی یا خود شونا کانی تری هرمی کلوسا که اما بخوی وای کردو که یشد روسا کرد و بشه که تری پیواندی با چیو هیا پیواندی با کم ترخمی شونا کانو هیا لگرین جیدان با ما حدا کانو یعنی بویا گرینگ اما توازه کم تر کریتوانه یا خود گرینجی با ما حدا برای من ما حدا کانی ترمی داخل
0: يعني أوي ما مصك دولا زور زور راسة لبروي تو بأكيدي أهم من بيمانجانا ككراوتو آيات تستكي كواليتي بكراوة أيوة ما مصطاني كلبين هتاتش راديك أستي أوان هيك كما مصطابن شونك بيمانجاي هنا رجوانا كان يعني تو وكو كوليجي هنا رجوانا كان يلا هجدة صالية وبوي بشي تو ممكن أوي كبمينة تو نوزو بيستيش بيا تو هرزكار ورقري وهرزكاريش أبيتو للعيني داروني و براستي زور يعني عمادية كهبت شون لقل هرزكارة مع ملاكي هتا ترى ديك تو علم النفس خانيوة ويبزاني مع ملاكدن لقلم هرزكارانا ببي أو بيان صالة كمشكي قشاء كاتو لشي قشاء يعني خطرترين عمري ما هو ما نزانين هرزكار خومان هرزكار بوين يعني ناخوشترين عمر بو بدايكو باوكمان آي إما لبي مانجاي هنا رجعنا كان كهنر علينوا أم هرزكارة شون هم مشكي بكينوا برو اوی که هنری کی باش با کوالیتی کی چاک فیر ببی و هم لگالیش تو پرورده کردنی چکه خوی عادی وزارتی پرورده و ات دورج تربیه با ماموستا ابی تو امکس حاضر کی لناحی للاینی پرورده ای و کروج لروجان ماموستا بی و ات بلاینی درونی زور مضبوط کیت بو اوی بزنه چون و اگر باشش نیه با یعنی نه به ماموستا بی فأم كبوني أم همو بيمانجا أنا بتصوري من أكيد كواليتي كي مزبوط نيا لهمويا يعني جاران ك بس لسليماني هبو إما نعلم بابز لسليماني هبه بلام هيج نبي سليماني هولير دوهوك او کاته همون ناحیه قزاقان یان بوز او کنزیک سلیمانی پارسگای سلیمانی یان بوز سلیمانی نفسی شد بو حولیر او کاته چن ما یعنی مجموعه ما مستای پخت کوبه تا وا کبراسی حاضر بن بو اوی او کوالیتی کی وان هبه ک درز بلنوا بتصوری منو کاته هر اول شاوی ما مسکار دو دروسه بتو دیسان ک باسی ک جاران
2: خو لراسیه دوسه گرفتی تر هيا اتوان بلم گرفتی چن اداريه معمل سلسله اداريه كدروسيا كا غريفتي شانويك سلسله هنديه كدروسيا كات امام بدو حالات بلام حالات السيم يعني وكل دوات العلاقه السلكين بني ويك شنواني كبيره كانوا ولا ويك ام جورا كردنويا لروي پروردييو تشيس بعديك دروسا كات بلام لاني كمان كوت من روي اداريه وتشيا توم شنا ام بي مانغا كيتو بي سي بشنا بيجاموش تي بي سي بشنا من بخوم تجربه مبوا شان صالك لا ليشك لا بابلين شاركاني دولو بشت ليه ما مصابهم ومن أزعنم كارا ساتيك دولو سبيل لدابين كرني شوينة لدابين كرني كادرة لبريو بريك وحتاوكو كارغوزاريك أما نعمي كرفت بو دولو ساكات إتو دو ناكري بنابري بو قطاب خانيك إن ناكري تو بنابري بو يكلم توصيك ما مصابيك بينيت كتجربي كومالك شتينية بو يكتواني كأو تجربي كبيوستك وكو ما مصابيك أكاديمي وكو لانيك زانستي لنا وبيمانجا جيب الجيب لها
1: راست
2: باشا بو يقرفتي قولا كأم دروس بيت كلا كرنوي أدروس بيت أبي بيج وقت بير كنا تو دروي زانستي لروي أكاديمي لروي پروردية و تو چي بيش كشيام خلقاك كلاوية راستا كسرت سرتاي كيتو كمال خلق با پيشوازي كي جواز او دين خلقي ناوچكا بلام دواتر ورده ورده اما برو نه معنا چت بنمونه من امصال بحكمي كاركم لبريك ابوكو يعني دري بريو بر كاروباري خن كاران كاركم هندي تنقلات ونقلات هي بوليمن من ازانم قلت لك عن شيء هندي حاله دي هندي ازاني من ازانم استا زوربي خن كاراني بيماغي من رجوانا كاني كفري زوربي انا سليماني بو زور بی ببین نبودی کادر نبودی شن نبودی کاملا گرفتی ترک دروسه به همونی دعای نقل قبلا سر پیمانگی هم نرجوانه کنی پیمانگی هم نرجوانه کن نه یعنی روی نشده جبون و روکات هولر یا خود روکات شاری حلب جا بو اما نه گرفتی سر چین ام خیلی که هرات دید هت ام شهر او لب کاملا بابتی تری خوند ولی کاملا بابتی تری خوند استا هندی ل بشکان که من عقدار مولا قصر بشکان من قشاقین روزانه يعني قرفتي واني كخوين كارك اللي بيم شتي كي خوين دولي بابا تكتري خوينت سي كم قرفت دروس بيتو اما الريز عن السيو
0: او كواليتي يعني او جودي كي يعني فيري اوني تويتي ايرا سيرك سليماني طبعا بيمان جاي دايكا يعني يا كم بيمان جاي ونر جانا كانك كراوت ولا كرسا استجلت يعني بشي خوي مزبوطي كي تشاي كي تيا لناحي منجو كادرو فوتو شي شوكه بي او اصلا فيرني او نكتب خينته فيرني او نبحث حاضر كا
2: ماما سان ترى ديكي ترى ديكي زوريش اقل هجبت توناكري لروي منهجو لروي زانستيو لروي كادرو وي دابينكي اتو كادري تانيه بو يكاتيك اما اكريتو تو شيم كريفتابك اما باسكين اكل جريمان بهبت مثلا بو تشي كتو تو كمال حاله اللي كولا كاتو لبریک تو اصلا پیمان گم می‌رود جوانه کن تو آبی بکو صلانی را بردو، آبیت باشی ناخویی بو امکان کار دنبین کی کمالی استعیا نه حکمت اتوانید اما رزگار کابوی که خوان کاریک بر هم

0: اما او مانية او فقرية مانية لنا منهجك يعني لبروية كم شد احسانة بويدو هم خو مالية موضوع كانية كاكا او لكوتي اقالو مواضع قدر يعني كلنا سوفوكليز وستيتي يا اسخلوز وستيتي يا كأوديب هيتي يا كأنتيغونا هيتي قرص بو مشكي امهر زكارة بويا بداية دو صالية كمي مشقي كي تشري جستو دني كأو دو كرسي زور زور قريني اكترا و دسكا بدي مني شانو نامي خمالي خمان حتى من هدي ستانسلافسكي ايوا اكيد ازان ككتابي ستانسلافسكي كتابي كي اسان نيا ستانسلافسكي ككاتي وكتابي نسيوا وكاتي كوتيتي او همو مشكورة هنانا وتلبكاني خوي بون كقوربون هيتش انا ارزاكار نبون تولا بولي يكوا دسكي بم كتابة قرسل لقل امتلا بيا لصيحفتاتي ناقا لبركة واجنوسل لامتحانة وجوابياتو بس ناقا راهناني خيال راهناني جستا راهناني دنگ دو صالي يكم زور زور گرنگا لوي كدسكي بكتيبه كي معقد لغاليا كحاليني باسي چي اكا و بو درچون لبري اكا بستيان اگا
1: هره وشو هاي كردو رجيه كي زور لخوند كراني قناغ يكم اكون لبروي كبر كومالك بابت و ميتودي تازه اكون كي هشتا باري نكوتون اما صالا من صالني كي زور لما حديث من جميل باشي شانو وانا كاني قناغي بين جميل نواند الموتو والله مدوي طاوبوني مع سركم انجازاني او بابتاني او متوداني كلا قناغي بين جميل نواندن كاموتو بخوش موا همي هلايا نعلم هلايا بتاع او كيتر خرابة بلام لگر رئیس من با اما مصانی که او میتودانه اندانه و لزمانه که دانه و کاتی خوی گرین بوا اما مصانی رو بلام اما نا کمالک توجم بون کمالک کارکتری نو شانو بون و میتود نبون من ایچان براستی براستی سامول بکید میتود نیه براستی معنا مثل بونو منا گروتوفسکی میتوده کمالک تمارین و کمالک بابتی تیوری هی که به خان کار پرورده اکات باشه بلام ارتو میتود نیه مامسا ارتو خان کار پرورده نکه یعنی اینجا تگیشتم پیویسته که ام میتودانه بکو مامسا هرو فرموی پیویسته که ابدیت کریتوانه کمال اگه ریجیسوری تازه درست بون که سال امریکا و لفرانسا بابت تازه لسر اوتری لیکولینوی تازه لسر که براسی اوانه خان کار پرورده اکه یعنی من بخوش مو که او بابتانم اوتو غلطه بوی پیویست جاری کتر ام منهجه لقناغیه که مکان سر رو بسی کرد تاوکو قناغی پینجم که پین ساله سالانه مثلا بو چوار سال جاری بی بو سه سال جاری بی این تو بتونه تو میتودی تازه ریجیسوری تازه اینکه و پروردکاری تازه نو شانو اینکه و پیویست اگر گرانکاری تیب کره هم للاینی باشی خوند کارکه هم تو ابدیتیشی پروگرام کانی ناو پیمانگات کردو به بابت تازه نویا هاوچرخ کن که خیلی کار زور زور سودی لیه بینید
2: باش لروی من هجو میتود و ببروی من پیمانگات به تاراده یک اگر پیچوانه نبم تاراده یک اوی مکراوات را یه مکراوین بکن من هجو میتود بچی کراوه لبروی تو بردوام ابدیت تازه هیا بردوام رأي تازه هي لسر بروسكا تابتي بروسي شانو وبردوام رأي جاوازه وتنانت بو او ناواني كا همان الموكو ميتود منهج كمانا ازاي تتصورك تايستا خلچه جي ايشان سركا كشبي تازه دوزيتو كوان او كشبه تازه نبو يبينيت من اي بس نوب اسي زانستي مع مستاشو ايش اللي بسيارة كان جوه يقو پیوسته که ما مساج آسی زانستی خویم و نبرز بیه که بگره بدوی وی که لپشت اما آکی اما یکی لرابر دو ها تو کنه فرمو ام تازه چیه که اساعه بهم پرسیارش بکی برخی دکش لخودی خو ما بگری لپشت امو ام آنو که ما مساج کردو که اسات تیز ذکی که تیز ذکی نگه کن که بعض سلوا که کش بیشی تازه کردو که اما او پر جگه دل خوشیه اما پیوستمان امام جور قصانه بیکین پیوستمان بم جوری ابی بلین خومن بدستی خومن بکلینینو بو چون که اما ازانی برچی کوتوین اما خومن خیون که علمین او من خیون دو فرمو اگر ازانی رخنه دی لسلو میتود لسلو من هجی که پیشتر را بردو بو فرمو کشف که اما کشف ما کردو تصور که یعنی تارا دیک لو خوێنکارانە نەبووین کە پێشتر لە ڕابوودوا و خوێنکار و ئێستاش وەکو مامۆستا لەوە نەبووین دەستە وەستان دانیشین بزانین کە هەر ئەوەی کە هەیە بەس ئەوە بڵێینەوە نەخێر لە پاڵ ئەوەیە دەستمان بردووە بۆ بابەتی تر لە پاڵەوەشا دەستمان بردووە بۆ ئەوەی کە کۆمەڵێک شتی گرنگ هەیە کە لە ئێستا بە حکمی پێشکەوتنی تەکنۆلۆجیا و بە حکمی ئەوەی کە ئینتەرنێت و سێرچکردن و کۆمەڵێک بیرمەندی تازە و ئەفکاری تازە لەسەر سنانسابسکی لەسەر کۆرتۆفسکی لەسەر ئارتۆ لەسەر هەموو ئەو بابەتانی کە لەناو پرۆسی شانۆیا خوێنرێ شتی تازەمانە کەشف کردووە بەڵام دەستمان نەمانتوانیوە نەمانتوانیوە بە ڕێژەیەکی گشتی بتوانی ئەو بابەتە تازە هەنووکەی گرنگانە کەشونەتە ئاسی لووتکە بهێنی بخەیتە ناو مەنهاجەکەتەوە لەبەرەوەی تۆ پابەندی بە پێڕۆ و پرۆگرامەوە شتێکی پێوتێ پێڕۆ و پرۆگرام کە لە ڕابردووە بە سوپاسەوە مامۆستاکانمان کە بە مردن بە هەموو شتە قەرزاریانین
0: شتێک هاتووتە
2: سەر بەڵێ سەر ڕێگایەکیان ڕێگایەکیان بۆ ئێمە
0: کردووتەوە
2: ئەمەیە لێرە ئەڵێم کە فەرامۆشکردنی دەستگایەکی وەزارەتی گەوری وەزارەتی پەروەردە کە پەیمانگاکانیان بە شێوازێک فەرامۆش کردووە کە بێن بڵێن مامۆستایانی بەڕێز چەند پیاوی بیرمەندتان تیایە چەند کەسی عاقڵتان تیایە فەرمووەرنە پێشەوە بە گشتی لە هەموو پەیمانگاکان دیبەیتێکی گرنگ یاخۆت کۆنگرێکی فرانسێکی گرنگ بۆ جیاکردن بابەتی تازە هەیە ئەو کاتە من وەکو
1: ئالانکرێت
2: تۆ بەڵێ وەکو کاردو ئەو فلان وەکو پەیمانگەکانی ترەوە خەڵکی عاقڵیان تایە بەڕاستی پڕن لە مامۆستای گرنگ لە پەیمانگەکانی ترە پڕن لە خەڵکی خوێنەوار وەرنە پێشەوە با ئێمە دانیشین فەرمون ئێوە ئەمی تۆدا گۆڕانکاری پێ بکەن ئەمە نەدە گۆڕانکاری پێەکەین حتممە لەسەر ئاسی زانستیەوە ڕێیکی تۆ ڕێیکی من ئەوەیە کە گەین بە قۆناغێکی جیاواز بۆی قۆناغی پۆل لە قۆناغی یەکەمی شانۆ بە نمونە کینیو تەمەنە ما لە بەشی شانۆ لە بەشی میوزیک و بەشی شێوەکاریش
1: هەمان
2: کێشەیە بۆ مەلوماتان چکە من بە حکمی نزیکی لیانەوە ئەزانم کە وەزعەکە لە چی چی قەیرانێکایە لە چی فەوزایەکایە
1: بەڕاستی
2: یعنی بەڕاستی کارەساتە
1: خوێندکار لە پەیمانگەی هونەرە جوانەکان کتێبی نییە
2: انا لم كراويه
1: تيبي ني مثلا تو بي بي بي ما مصاكه جودي خويتي بويا كاب ملزمه بويا كاب ملزمه يا بينو سيتو
0: يعني اما سيتو او عفوا ما مصالا او هيك كل حركه شجرنا كان كمثلا تو كي يعني تشر شو جورا ما مصاي كفير خنويك اما ما مصا من هيك تبع كان يكدو بملزمه بويا كي بملزمه با فير خنوا بيا يعني من همي شككات شو متى هج قونا غير درس بوتوتو دو سيكتي بمامنتي خنوا برسيار ولام دربين اللوهينا اما باني بلا اما اين باني قفتو جوكين اما ملزميك نيا وكو بلبل لبري بكيتو داي بومبليتو من امي تيب قيل
2: لموضوع سيدي لو طبعا هو شليكي خوشي بالخسمو يعني تصورك من لا قران كاري لك ها قران كاري محاولات كردوه هەنجار محاولەم کردووە و تۆ بەخوێ کارەکەم و تۆ هیچم لەداوا نەکردەوە ڕاستی من زۆر جار بە نمونەی مێنمەوە ئەمەش دیسانەوە پەیوەندی هەیە بە ئاستی زانستی دوایی لەسەر مەسەلەی خوێنکارەکانە ئایا بۆ پێماگای هونەرە جوانەکان پیان وایە شوێنێک کە بۆی ئەوەی کە لە بیرکاری فیزیا و شیمیا ڕاکە بکەن بێ چکە ئۆتۆمەتخانەی
0: لێهاتووە
2: ئەوە قسەی لەسەرەکەین بەجری
1: جاکەلێن
2: ئەوە بیرخستمەوە تەسەورەکەن من دوو کتێب دوو لە زمانی مەنهاجەکەیە بڕواتانە بێ لە زمانی مەنهاجەکەیە دوو کتێبم ماوە بە خوێنکارەکان ئەڵێم بە هەفتەیەک دوو کتێب خوێننەوە دوو کتێب تا هاتمە خوارەوە لەو مسافرەیە تا هاتمە خوارەوە ئیمزام لەسەر کۆکرا بۆ وتیان مامۆستا تۆ زۆر بە تەلەبا خوێنی تۆ چمن
1: نابێ پێیان بخوێنیت
2: من زۆر بە تەلەبا خوێن بۆ تەلەبەکە وڵا هیلا ئەخیت بۆ وڵا ئیشی ئەخەکە ئیشی هەیە کەیفی خۆیەتی ئەو هاتوو بۆ میشە ئەمە گرفتە مامۆستا ئەمە عنی دیسانەوەمەش دیسانەوە پەیوەندی
0: هەیە بەو جۆرە کراوەیەوە
2: بەو جۆرە کراوەیەشەوە جام نازانم قسەتان ماوە لەسەر بابەتی بڵای قسە منە زۆر زۆرە
0: مامەسا وەرە سەر وەرگرتنی تەلەبا
2: باشە لێنە سەرەوە بەتەمان تۆزێک گلی و گانزە دژمانەیە سەبارە مامەسەنەجی سارەوە ماوە قسە لەسەرەوە
0: کی بۆچی
2: چۆن بتوانم جۆمالێ بگرنەوانی کە بەڕاستی خەبیرن لە وەزاری پەروەردە بە تایبەتی بۆ لایەنە هونەریەکان چۆن بتوانن ئەو گۆڵە هیوادارم ئەم قسەم ئاراستاکەم بە تایبەتی ئەگەر بە شەخسیش بێ بەرنامەکان ئێرم بۆ خودی وەزیر بەڕێزکا دۆرالان هەندێک جار ئاگادارم بەڕاستی لێرو لەوێ جۆر لە زۆربەی مامۆستایان و خەمخۆرانە گرێ بەڕاستی من هیوادارم ئەم بەرنامەی بە شەخسیش بۆ نێرم لێرەوە حەزەکەم کە ڕاوبۆچوونەگەبێ حەزەکەم پێشیاری ئەو کاکە بەڕاستی یەکتری ببینین کۆمەڵێک کنج و کۆمەڵێک مامۆستا و ئەکادیمی خەڵک با یەکتری ببینین دو قاوشە خۆینەوە بەڵام بتوانین باسی ئەو بکەین کە براسي چی گرنگا با پیمانگا کان پیمانگا کان لجير دارماني داش رماوا لجير دارماني منهجا اگر اوا بروات لموضوع هیچ خیر کاریک رول پیمانگا من جوانا کان ناکت
1: او
2: تسناك
0: او طبعا
2: او بوي لازم ني وياك من حسك من براسي نقبل برنامجك بدا برنامج اتوانا قصر اسلو كان بوشي بروسي فرورده لناو بتعبتي بمانجا كان دار رماوا سبب كان شيء
1: او بعد كده صالاني تر بوتشي ريجي كي زور وزن بيشتيش باس ريجي كي زور خنكر اها تا بمانجا هنا رجوانا كان لهريمي كردستانا
2: باشا
1: بلان بوتشي انت صالاني اخر ريجي كم بوتو بنونا لا بشك لا فاشا كان مثلا سي طلب تقديمي كردو 28 طلب ورجيرا اه لا بروي ريجي كم بو باشا ليره هشتا باشتره اون دی اگه دارم نپیمان گفتن این تیر جاری مسئله چه آبیه که اون میشد شتی که زوزو بسیطه لبری نه چهار نبی وری وریم بگم ام خلل چیه ام کیش چی دروز بود
2: باشه
1: ولی ای پرسیاری که هیو تو هنی ولان بیاری تو هنی دروست آیا
2: من پیش کم لیره نه آیا که برای چی پیمانی با زور کردنی پیمان گفتن آیا بته بدم پیمان گوارش کانو که باست من که پیمان گای کامپیوتر و آنها هر کس مافی خویتی ما باست ما یعنی هر کس مافی خویتی چه با کامپیوتر چه با ورشی آوا اوش جوده که تأثیری بسته به مگه من را جوان کنم بو با عقاداری و حاضر
1: باشه کتی شو آزار ما حداقل طمال خانه
2: باشه کتی شی پیان ما که هندی ال دایکو با کنیش بر هستی یعنی پی وای که من علاقی بین انت ولی بارزگاری به قربان دی
0: آها ما مصلحه نجاتیه
2: بیاد لبی
1: کاری دانی و جغرافی دانی
0: و نصر بالضبط هاتی نصر او ناوی کناوی راوا بابروات معهد فنون معهد فنون طمال خانه که بو ام ناوی درس کراوا کالجی هون رجوانا کن. اوی من آگادارم که نه زمان اگر قریبیت یعنی لحیم باز لبغا ورگرتنی طلبه نه به معدلی لش شصت و پنج کم تربیه. شصت و پنج معدلی کی برز نیا. بلام یک توس فرزی اوها که اوی بطاوتی ویران نیت. یکی گیت که شصت و پنج ممکنه کلیه کی تریج وری بگری بلام. او حذی لپیمانگای هون لکالجی هون رجوانا کنه. لپیمانگای هون رجوانا کنی اما پنجای خشتش اما جاری ور اجیره. من خم لو لجنه مقابله ابم سرم کلو 4 صفری تیا یا باشا لګل شنا زانم دو درس تری نا زانم هر زور زور کمل لوی به قرار وش درچو هیچ کیشم نی اگر بهره در بیا اچه تسر ستیچ کوم هیچ شانو گری ک دیو نه هیچ من دیو باشا قیناکه اخر شت ک دیو ته علاقه به هنر و نه نه نه یک بولم یک کی کومیدی الید هیچ علاقه به تراجیدو هر کیشن نه والله نه دیو هیچ من دیو کا کفر مباشر دیمنه کوم بک دیمنه کی خرابه من وزارت مثلا علی او نور گره من براستی امه او نقطه بولم ک زور جل سر وزارت واسکره ابي او نور گیری لبر من دو سالمو پیش و ترا نه بل 25 طلبه کم تر ورگیره بلا من ک چوم لجنکو انتحاری چوم وتم والله من اوي مستحق نبي ورنا جيره ولا قال ما مصاقي خوش لقال ما ابو وتم توش بال بشتم بو يجي نبي دو كازبين لا سيت لا بس يان زمان والقد بربر وتي امشتكي بارني احتمال احتمال مثلا لا وزاره بلا اي ما هر بس فينج معناه اي شلون سيان زتان وقلت تم ما مصاب اخو بابو من بيته وحتى بو ما مصاج نهته بلا والله هم ما مصاي يا روبو سيان زكر روشت وزاره ايش قبولي كرت
1: گیت کن نه بس کت نکباش
0: و بس کت نکباش بله برای سیانزس کشور گیره سیانز که حتی رادیک زور باشتر بله وی 25 منور گرته 25 که اما دو سال جاره ایش که این لسر مشکی مشکلی نوسینی هیا مشکلی خانوی هیا باشه شانو یعنی زمان من چون لگل آمی آمی ملاب کم یعنی زور خطره
2: سیدرو تابشیشان پیوندی هندی جار نالم بلعنی اداری و هیا لطیع برمونا کتو دعوان لتو کردی برمونا لی بس پیش خوان کار ولگری از اینی بپی دعوای کاری باشکه و باشکه لی تو چند تو اینی خوان کار ولگری الان ما مساجیم من تو اینم یک پول کم و یک قناغ کم و تو اینم بس پیش خوان کار ولگرم اکنون بدو باشو باشی شنبه باشی شنبه لی دوای بپی رجی کروکسان جای کی تو باشه الان من قابلیت یوم هی 36 کس ولگرم برمونا باشی شو کاری قابلیتی باشی هن به حکمی آویکا باشی میوزیک جوازی هی قابلیتی اوی که لوری اگرم من 20 خوان کار ورگم سالانه بو لبریم ام خوان کارا به 20 آلت او به 20 این جوازه بو 20 ماموسای جوازی بو هندی قوتی ورگتن هندی جاره بگم من لوو به هندی قوتی ورگتن به پی مانگا کن به پی بشکان پی وندی هی به پی بشکان به پی دواکاری بشکه که دواکا راست بر برو که امضا سره واک علی من بش فلان اوی بو لو بشه نتوانی زت سرکوی بلم سکر لیره اینجا لیره که بطاوتي جاب جيبي ايش اوياك استا غرفتي نبوني نهاتني خنكار عمل دروس كلو كما مساكاردو باسي كل بهمان شيوا سيانزا خنكار بو هاتو اخوي ابي 25 ورغرين ستاندر 25 باك بالام 25 وسي ورغري بلا امكانيه ابي زور فور بس لك ورغري تخرابي تيايا او
0: خطره
2: براسي كراساتي تيايا براسي يعني اشتي واي تيايا دواي بي جنابتو هندي لو خنكارناش بو معلومات عن كجاري وازله اوش بينك مثلا تو انا بابا بنجاي خشتوري بجيله كاي مثلا مساله بابلين درجه من المكان كي عايزين يبقى ما جاي من الرجوع انا كان كاخر قال لي جيت هو ازاين تعريبي بزلكاو لا برا كان قوم يكوا او لا تو انا بانت الاعدادي وبراسي بيطاونا كري تو شي هنا بلا بي شنو نخش هيك
1: وازنا ما حد يزور اصلا
2: وازنا زور اصلا سيرك
0: بر او هناك واشنيا
2: كيف ما جاي من الرجوع انا كان وبرزلكا وكيف
1: بس تابع عبور الرو
2: بهتاتا برواكي هبي هم بين صالك تو اقول لي بي أبي أقرف بوما مصادر سكا أقرف بوما كسكار سكا
1: ما وصلنا كي شو بخي زانا كان يشان درس
0: بدرس سكا
1: بلى تخلن كارك أوتي
0: بالضبط
1: ما وصل من باكم لقى ريزم ريزم بوخي زان باكم تيتي تو بس ما حد يفرج من طاوكا من كل اللي دكانه كم هم بتو
2: أخن ناكري وا أو ناكري وا شو كبراسي ولا ما نجروز ناكري
0: مش كي بس لا يهونا ركني ولا بروردني
2: فعلا باب رسالة كا أوش ليه بكينه ودي سانو بوشي تاع استواني كبي ما جابوا رجوانا كان طاوكا
1: رجيش كمان
2: رجيش كمان مينتو أي أمان شيء عن ليت
0: أوه
2: أوش بشه كلو بشه كلو
0: كبزوري أنا أوه يشاوي كورجي داوا
2: من خلنا كاره توا براسي بيطلعن خلنا كاره توا سبب جيلهم بوئي ومقصي خلنا كاره توا لما مستعجل قربان تعلم ببلا شهادة كم بني أه بتعبي تقدر تكون عقب إنت على الرنبو كل شيء صار بعزي ما بس تموني لو شنو كمو ما بس تموي أو بطموحك أو تقولي كاك من كاتي خوي باوكم بزور مني ناويير والله يجين مخوار دوا والله يبزور تمثيل باوكم والله بزور بتخرين ما والله بزور
0: كارو باركان تجيب جيكا
2: على ما مصار رنبو ايوه على ما بو على ما مصار جان راس الشقا ما مصار انا ثاني من خم خم الادارة ما زانم لسر فورما كان نسرا وخالي تشواردي انا قال هلا نبم نسرا عليه وزارة بالوردة بر برزني لدى مزران ديني خلان كارك ولا عين ديها خلان كارك شنان تبقى ما قاموا رجوعنا كان ايبو باسي وقرفتنا كين من نعلم بدل لو ايكا يستاكو مالقا بشي شي قولي قرفتكي دروس كردوها بشي شي قولي كا بشي شي قولي قرفتكان كبر برسته وزاد بربدل بسيكولوجي لسر فور مكان وسيو اهتمام مثلا دايكو باوش عقلو خنوارو اتوانم بلم خلش عقليه انا ما مساوي خالي
1: وازن اكثر
2: ازاي بوازن بدل وازش انا اخن قالك شي خنته خوش باش خنته خنره خنته ما مساوي ولا ما مساوي بامل بو مالبو على شلون اكيد شلون ما بيته بما قبل الجوانا كانوا
0: اقصي
2: اجاب هم شلون كان
0: ما مساوي انا خوي استا الرسمي نسراوه بس اما اقدرين كتعين هالزور زحمت بوا يعني جارك
1: كان وازن
0: ازان اسا او نقرسه بهي شيء وتعين ناكريت يعني آوى آسا إلا يا كما كان جاروبا
2: أيش كما
0: كان ابن بمعيد بلا موضوع أكل يريد تشتكي زور قرنة ما مص على ما مص كادوا دو بوار هي لبي مانجاي هنرجعون كان كي هل يكولا ويتر خطر ترى كبوية تلباب هي كبي يوست وشانة بورجيرة بويا بروردة وهنر كدو سلكن غير طبيعي أو هي كتاكل كراون بلام هر دوكان يعني كاريگريه كي زور خطر يعني لسر كومالغا تو ما مستايك پرورده اكي اچيتا سرطايكان در صالتوا كما طلبه منالي سرطا زور زور گرنگن و زور خطر آيه حتى چرا ديك لايني دروني و سايكولوجي ام زلامة حاضر بوي بروا لسرطايكان در صالتوا كام لشاوي تيابه وكو تو اللي خلقي تيابه كنا علاقي بهو نروا هيا ونا علاقي ببروردوا هيا وخوي كيشي داروني هيا وإيمش ايبينين وكو ما مصالة لما داري بيان صالكا كيش دروسكا لو بروي ام هرزكارة وزي هيا همو هرزكارة وزي كي غير طبيعي هيا ام وزي بكاري نهيني بو فيربوني هي هنر يا تكلبوني لقل هنر ايا بروردة بكاري نهيني بوشتي خراف بو كيشا بو اوي تلبي تريزعات كبوي قري لقل ما مصطايا اي هنر هنر جت مالي مو كسيكوا اما دور روجي تركت ما تلبي راسه شانو يخونه بس ممكن بتت دراما وا الدراما كي خراب نالين خراب وانا ما استي كي نزم قصي قور وهلا قوم لقى كابوي خلق فيه بكن اما كي شيا بو ام زلام وايه لبري اصلا استي هنر كي زور نزم
2: ماما سهر ودوخي هنر كش مالو لا بوسيت لو لا بوسيت كو هنر تواني خنك على كدوا لدوات لدوات دوات جاره بتابتي خوش معناها كو تواني تي بهالي كار بو كو تواني تي جيني كواتوانتي براسي
0: اصلا زور بي فعلا اتشتي ترى
2: ارباب باش كثير اروا او طاقه وزيق خلينا قال معنا بزور زور جرين براس زور زور باجو فرمو يسابروتا راستا نسا مثلا نسا بس باس خوش بختانا مدز قرا قالنا كان زور بي بما قام رجعنا كان يطاو كردو كان بري بان مثلا له مدز قرا كان روشن بي كان اماش جرين باش خوي بلان بي شنو تشي كادري وما انا بو كز براسي كادري وبو ك ايندي شانوي كرديشو ايندي دراما شو ايندي سينما شو انا سدسي او بس بلان فرمو لبر رجي او وصعي كيسا خو مانو خوشانو كار كتيان او دوخي كو نري كردي تيايا اتو عروا چه برواي حالي كالا چه بدوي كاسبي كالي كتلا قرر براستي ناتو انا بيجياني اماش قرفت
1: بيش بالفعل لانا كوت يعني تو خو مان باشترين نمونين يعني براسي شانو نبوتا سرچاوي جياني ايما يعني لقال اوه تو بي اشي قترد هبك كارو كسابتي قترد هب انجا شانوكي يعني زور كاتب شنو تناو بروبي كي شانوي و دوايوت ما طلع قلت له مدار
0: ايش ناكي
1: ما مشي قلت له لا ناو معناته تو ما هو معنا يعني دسو بنزو قاتي كوم انت دانا انا والله هر ايش شكل لازم يعني فاز توج من ايما
0: توج ما لا سر ما
1: لا قال اول شيء يعني ما وصل انا هشتا هشتا اوشتا اكري تشار سر بكري خنتاري باشان يعني طموحك هيا والله شون أمشت شاكري يا كمان شون معنى كبر براسي وزارته دواتر اللي بتر بردور دبته وناو بيمان كان خوين يعني تو شتيك باسك زوزو جرين بو مثلا جهدي ما مصاك زوزو جرينجا بتعبتي ورجتني ما مصاك لأن ما حد في الجملة كخوان أزموني شو باشي كاري جري لسه دروزبوني خن كاري باشا كان كم زوزو جرينجا أما شتيك نيب لي واو مستحيل تشاك ناكري زور أسانا أكري شاكري بلام ببلان بهناني كادري باش
0: بلي
1: صاي باش
2: ما مسكر دو ما مسامن حتى اقرب مثلا بتواني خن كاري كي برهم بيني ايش لو قلت فانك بتشال سركري ابي او بابتي هنرو شانويا بتايبتي منرو ميوزيك وشي وكاريش ابي بخلتو ناو حزانو روزا كانو ونا مكتب كانو اهتمام بي بي لينك ولا ببري بودر سكانيتر اول شيء فكري دروس كروا اخر كارك بو هي على شي باش تازليه على بجري على من حزم له هنا ريشانويا أزاني بو لبري المتوسطو ل
0: بنراتيكيا
2: بسلتاكيا لا براوة أصلا ما أصلا منرنية نخلة وتأيري
1: وكذا بيت لا يما شوكة بيه
2: إيه شوكة بيه أوش أوش قريبة كتيري بوزارة
0: بروبيك أي خانني فلسفة يعني كود فلسفة كأجر بلاني كمولا متوسطة أنا خانة توي أمها مشان ونما فلسفياني تتوشي شوكة بيه ولا جا
2: بلا أوش بان بينا شيء أوش بان بينا شيء دنيا شيء قراوة دنيا شيء خطرة ترسناكا لعاستي زانستي ومعرفي خلشيه خلشيه ساسرقالي او مسالي باباتي موبايل وانا براسي مسالي خوينر زوزو كم بوتو اوش قلت لكي قولت روسكا براسي بيادو لامخو اونا صالناكا بس اما كاتبين لا انو لا سي متوصو لا براسي لسششي سالتاية وخليكي خوين نو بين براسي لا يكي متوصل جيم متوصل سيم متوصل بيستاش خريب خريب خريب خريب
0: وزن البلام كارثات كي ترها ما مصطع
2: أوش قلت له خان كاريت أقداري
0: خريني ما مصطمان هي ناخرنة توعا إما ما مصطمان هي آخر كيف كداي خسوا
2: بس مكن آسي زانستي ما مصطع ناخرنة توعا لبرتشي لبرويك خوي أبدأ ناكا توعا همان أو منهجيك
1: لحفتقان أو تيوتيو
0: لا بولي تشوار كتخرج في رونا كوليج أو كتابي داي خسوا تداي خسوا
1: إذا بنزمة وبنزانة أمسا... شيء أزولها أوكي شبه خانكارك دروسة
2: أما من براسي خوما مصالي كزانقا ومنا كومالك بابتي جرينجي بروتا نبي كومالك بابتي أدبياتي شانية كومالك بابتي منها بيشو تشرخ نبو ماما مستعين تصورك كان نود لاني تول ماما مستعين لان نازاني دازولتو بروكن توشو حالتا بوم توشو يوبوم كومالشتي جرينجي فلسفي منها باسي شنو قالنا كردو اي باخ خنكار باسي هوميروس واسخيلوس وسوفوكليس اللي قال لك ايتو خنكار باسي مثلا كانت اللي قال لك اي باسي كده قال لك اي اخي باسي جوين اللي قالها كم هذه بيت بنابي بو كانت
0: ما مصايعني
2: بس هو امش جرين امش جرين كده من جاري ويا ما مصاكي هاوريت وما مصاكي تنيشت يرمتي نادا بوي بقت انا بك تقول لك هكا تور بزعم بوشي اما هو كده تصورك توشي خربت توشي لي بيتشي بو ما خشي تازه من اخر نابت ولي ناقريت نابش تازه بيني
1: بالفعل
2: ابيش يكون بيني مش يكون انا ابيش تازه بيني ما مصا خلق خلق سخر اذا خليك شي دروس كنا ازاني بالورد جي هانغ شلو باش ما تازه لك وين
0: اخر او ما مصا كا اوب ابديت نبي كخن ما مصا كخوي خن نبيت ككاتك امن هجت شانص لك دان را والناب دس كاريب كريت وناب بقوريت وتو هستك كي شي تيا لبروي يعني جيلكان جنريشنكان قراون تو او جاران كخلقه كأي خنوربو كأيتوان استيعاب وشتكا توكسيكي أم عالمي سوشيال ميديا وتليفون وموبايل وإنترنت أما ساعات شو هذي بياني بومخوه أما هي شاي أوصى وجوان ديارة أما شون استيعابي أواك دكتور بوب خنتو كتو الله لهينك لحفتك أما لا لا كترو من براي من زور بخيراي لا أنا زور كاتش معنا مع بيت موضوعي أويك إما أم هم من هجلة بين صالة ما مستعله ما مسكاردو زور أو أبو أوان من خوا أكاد ستانسلافسكي جوان تي أجا يعني شي خوا أكاد لدواي بوليسيوا أتوانيت تيب قال لم نواندنا واقعية درونية يعني شي أبسو أو تشوزان لا أبسو تولي بيان جاسيركي أصلا دس بيكا يكسر أطروحات دس بيكا هيش أنا يخوينيو بكتم بوكا با بكيت شون بو أم أكري أما تشوزان بكيت شي يعني براستي
2: أو بابا تزوز وقت صالاقية شون بتواني شون بتواني جاكارية دروس كيلا نواني ويكال خوانكاري شانو بتعيبات بابا نمونا بيني نوا لسرتا پیوسته چی بخونید و لناوراستی خوندنکه پیوسته که چی بیته ولی کوتاهش پیوسته که چی بیته فعلا اول من تصور کنم استاد لام برنامه قصه کردند و حالا انجامدند لسر بابتی اوی که چی بلیت و زوری دوی بقده اوی که چون قصه که اجنا اگر بکو بابتش بینی تو رنگ گرنگ و کو بابتو کوتاه و کو حضراتی جواز جواز هندی لب بابتانی تری بیته بوی آشنایی اگر در بیله بابتا کشانو لقناغی لقناغانه چی بسریت پروسه شانو چون گران کاری بسریت اوی پیشو چی
0: بسریت چیوریان چون بسریت بابزان برخت چه بابزان میهول چه بابزان
2: بله بلان فعلا اگر جبا جه کردنکی بیوید لروی عملیو جبا جه کردنکی تو دبی هندی دستکاری وانکانی تریش بکی بوی کبتوانی او بکی ببروی اما اوی که استا اما لی میتودک دعوه هکین گرانوی بو او کاتی که دمیه که پیش اما دعوه اوان کرده بو که پیوست اگر پیمانگا جورت قنات بوی دروس کریه اوی اروابو تمثیل لیوی او کریه اوی که اروابو بشکانی تری وکو ماشاج و وکو ديكور لوكو ها تقنيات
1: اوصل بغاب و
2: بلا بلا جاك يا تو كارواب بشي مثلا بو من البري بو مثلا كعندنا وانا جاك تو بشي بويك تو اما على سي جاك تو بس اوي بيتي كبي سي بي تي رنك هنيت بيتي تر بلام بيش نتشت اماش بمندي بخن كاري زيره كوايا كخوي لبال ضمن ويا شلون بيلكاتو إضافية هبي بخير نيتها ومطالعة عبكا مطالعة عبكا بويك تونكم الله
0: بابا تيجي شكرني. ما مسكر هل توش لقل أو أي كبراسي أو من هالجزورة شرا لو بيان صار. والله
1: متأشيد نيجي لقل أو أيام مستكم برنامج كبرو كوتاية شيء.
0: والله.
1: غرينجا كأوردانة ويك هبيد هملا دوخي استايق عند كار هملا شاكرني وبروغراماني كا لا بيمانجا كانوا أدري توش وكبيش بيش تيجي باسم كشتيشي أي قرزنيا. آسانا کاملا کادری باشی پیشکو تو هن استا که اتوانن دستکاری لبرنامه کنن بکن بهیوام وزارتی پروردگار آنی که معنین با پیمانگا کن توانن کاری لسر بکن و دست خوش بیاورش
2: دست خوش بیاورش
0: خوش
2: حال بین گفتو گویی که تعبت بود
0: زور خوش حال بود بهیوای وی میانه کی سود بخش بیتین با برنامه که و یادارین میانی دهاتوش ایش بابت کی باشی هی به تو پیشکشی که با ایوا دستی همو لایک خوش بید
1: دستی خوش بید دستی خوش بید دستی خوش بید

0: لە بڕگەی دووەمدا هاتوونەتە خوێندنگەی تاڤگەی بنەڕەتی هەڵبەت شوێنی کاری میوانەکەمانە مامۆسا ڕۆزە. مامۆسا ڕۆزە سڵاوت لەبێت.
1: سڵاو لە باران بژی بۆ قوزان
0: سپاس. ئەمە یەکسێ بۆ دەست پێ بکەم لێرە بەڕێوەری خوێندنگەی تاڤگەی بنەڕەتی.
1: بەڵێ.
0: خۆشحاڵم کە خانمێک ئەبینم پۆستێکی باڵای پێدراوە بەڕاستی.
1: سپاس.
0: ئەبا بزانی ماوەی چنێکە دەست بەکار کردووە لەم خوێندنگە؟
1: من لە مانگی یەکەوە هاتومەتەم قوتابخانەیە وەکو بەڕێوەبەر پێشتر یاری دەدەر بووم لە قوتابخانی ئەیوبی بنەڕەتی هەر پۆلی یەک بۆ شەشە ئێرەشەر پۆلی یەک بۆ شەشە لەوێ بۆ ماوەی دوو ساڵ و نیو تەقریبن سێ ساڵێک لەوێ یاری دەدەر بووم پێشتر بۆ ماوەی چواردە ساڵ لە قوتابخانی حەمدی لەوێ مامۆستا بووم مامۆستای هونەر بووم
0: باشە مامۆستای هونەر
1: بەڵێ
0: هەر با یەکسەر لەو هونەرەوە دەست پێ بکەین
1: بەڵێ
0: کە خوێندکار باسی وانەی هوەری لاکەیت و وانەی وەرزشی لاکەی کە لەو دوو وانەی کە زۆر خۆشەویستن لای خوێندکار بەڵام زۆربەی کات مامۆستاکانی کیا و دەرزە وەرەگرم بابزانم تۆ لە خوێندنکی خۆتە ئەمەت لابردووە
1: بەتەئید ئەی چۆن مامۆستای هونەر دایمە ناڵێم وەکو مامۆستایی کە هەمووی وەکو یەک نەرمۆنییان و جوڵەیەکی عجیبیان تیایە بەڕاستی یعنی کاریزمایەکی بە قوتیان هەیە لە لای مناڵ پەروەردەکارن دایکن باوکن بۆ مناڵ بەس مامۆستای هونەر بە حکمی ئەوەی کە زۆر تێکەڵ ئەبێ لەگەڵ مناڵەکانەوە بەرکەوتنی زۆرترێن بەوەی کە تۆ لە ڕۆی جووڵەوەیە لە ڕۆی جەستەوەی لە ڕۆی گۆرانی وتنەوە کاتێکی زیاترەوەنی لە پرۆڤە لەگەڵ مناڵەکە ئەمێنێتەوە دوورە لە دەرز وتنەوە لەگەڵ مناڵە تێکەڵ بوونی زیاترە ئەوەش وا ئەکا کە زۆرتر لەگەڵ مناڵات تێکەڵبی اینجا مناڵیش خۆمان ئەزانین حەزی لەوەنی دایمەدانیشێت
0: حەزی
1: لە جووڵێ بەڵێ حەزی لەوەیە تۆ گۆرانی ئەڵێ وێنە ئەکێشێ شانووی ئەکا ئەمانە هەمووی جیای لەوەی کە لەوانەکەیە دانیشە فەرقی زۆر زۆرە
0: زۆر باشە با بزانین ئەمە چەنە مێزگەی کارتە با ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ پێشتر تۆزێک چۆن قۆناغەکانت تێپەڕاند
1: بەڵێ بابینەوە سەر ئەوەی کە من لە لە قۆناغی خوێندن مۆباسی بکەم من پەیمانگای هونەرە جوانەکان بەشی مۆزیک لەوێ خوێنومە دوایی دامەزرام وەکو دامەزرام تەقریبەن دوو ساڵ و نی بۆ سێ ساڵ لە بازیان دەست بەکار بووم لە باخچەی لیسی شمیدت نایبوو لەلای دادە ئەڤین کچی هونەرمەندی گەورەی ڕێزم هەیە بۆی بۆ دادە ئەڤین هونەرمەند عوسمان عەلی بەڕاستی جێگەیەکی پڕ هونەر بوو بەڕاستی چونکە ئەوی لیشی بوو زۆر بەمان هونەری بووین یعنی ئیشی زۆر باشمان کرد اینجا وای لێ ها بڕارێک دەرچووتیان ئەبێ هونەرەکان بێنەوە ناو شار خزمەت بکەن لە ناو شارە مامۆستای هونەر لە ناو شاراکەمە منی شەر پێداگری مەکرد ئەمیس لەوێ بمێنەوە چونکە بەڕاستی لە ناو کۆمەڵێک کەسا زۆر خۆش بوو یعنی هەمووی وەکو ئایلەیەک وەکو خێزانێک تۆ تێکەڵەبی لەگەڵ یان هەر بەڕاستی بە خێزانی شتێکەڵ بووین لە ناویەکە ئیشی هونەری زۆر جوانمان کرد لەوێ تۆ لە بەڕێوەبەرەکەتەوە کە هونەری بێت زۆر خۆشە جێدەسمان دیار بوو وای لێ هاو ئەوە بوو بە یادگارێکی خۆشیش بۆم سەرپەرشت دیارەکەم وتی ڕۆزە یا تۆییتەوە یا من دەست لە کارە کێشمەوە ئیتر بەو ناو ئەهاتەوە ناو سلێمانی کە هاتمەوە سلێمانی چوومە قوتابخانی حەمدی بنەڕەتی ئەوی شەر پۆلی یەک بۆ شەشی تیایە لە گەڕەکی عەقارییە بە حکمی نزیکی ماڵی خۆم بوو لەوێ دەست بەکار بووم لەوێش تەقریبەن نزیکی پانز ساڵێک لەوێ مامۆستای هونەر بووم ئەوێش یعنی چۆن ئەڵێ بووە بە ماڵێکی باوک بۆ من کە ئەڵێن ڕۆزە چی ئەڵێم ئەوە ماڵە باوکی منە یعنی حسابەکەم ماڵە باوکە بۆ من بە ئێستەشەوە لە بەڕێوەبەرەوە هەتاپ و کارکوزارەکە وەکو خوشک و بێکەوە بووین زۆر خۆش بوو بەڕاستی ساڵانێکی پڕخزمەت و پڕیادگاری بوو بۆ من
0: باشە دوای مەکتەبی حەمدی یەکسەر هاتیە تاڤگا
1: نا اینجا من لەو کاتی کە لە قوتابخانی حەمدی بووم ڕۆیشتمەوە زانکۆ لە زانکۆ خوێنمەوە لەوێ ئیتر کە تەواوم کرد هەر دانیشتم شەهادەکەم بڕوانامەکەم نەگۆڕی بیگۆڕم و ئەوانە چونکە ئایان و ئەوەی کە بڕوانامەکەی ئەبێ بە بەکالۆریۆس نابێ لە یەک بۆ شەشا بمێنێ ئیتر بۆ بڕیارە من دەستکاری بڕوانامەکەی خۆمم نەکرد هاتە سەر ئەوەی ترەوە ساڵان تێپەڕی گۆڕیم بڕوانامەکەم گۆڕی کە گۆڕیم وتیانە بێ بیتە قۆناغی حەوت بۆنەوە كحات السر أو من وتمنى هر حزم ليك بوشش حزم لو تمنى من عليا وتيان باشورة لكارجيا ريادس بكاربا إتر كأوبو شو مقتاب خاني أيوبيا لبي بياريد دل لبي دس بكاربوم نسيكي سيصالك لبي كارم كرت إتر دواي أو بحكمي إيشو كارو لخواب الزيابي برشالاكي كرديان مباريو بري قطاب خاني تافكا لما نكيكو ليرش دس بكارم
0: كاتة تازة
1: بلا
0: دي بيروز وإن شاء الله يوه كاري زور باشر
1: زور سباس بشي بخوربان
0: هركات مناو خواندنگكا هستم كرد دسيكي هنري تياع
1: راستا
0: لقل ما مصطاي هنركتا هلبت تمسيخي باشتان على بري خوشت أبوار التاو كدوا
1: والله لخواب زيابي ما مصطاي هنري زور باش لقطاب خانكا هي بدل لما مصطاي هنر ما مصطاي كاني كشم زور هنرين يعني زور دل سوزن زور اوان ك برواب كلاني زور بي ايشا كان ببيني بيجي لما مصطاي هنر ما مصطاي كاني ك جيدس يان هي وايش يان تيا كردوا منيش اواني بتوان ولي ربم دايما بال بشتيانا بم
0: لبال ايشا كي خوتا كبري وبري وينوشت اكيد
1: خوم
0: بلنجي ببابته هنري كاني ناخوان
1: بلا بتأكيد اي تشون من بابا سيئرانك ان تشون كلم الليلة تازم لقطاب خاني ايوبيا فهريا دي ست صالي قطاب خانا كمان كردوا لخواب الزيابة وبشان ازيو يلم سي ايشي زور باشم كر يك ايشيان هل زور نايشي ياوا حاتم صد ويني قطابي كونكاني كلقطاب خانا كياليكم ويني كالتومارك يا ويني هبوا صد وينم لو انا در هنا وكردم ارشيفك وحل مواسي بديوالي خندن قكوا ان جا لقل اويا حاتين توماري ما مستعينم در كردوا بريو بربجيا او ايشيان تياكر خوين حاتم ما مستعينم در كردوا ليكم ويني كويني هبوا لتوماري ما مستعينة حاتم لسر اوج ايشم كرت بله اتر بو حكمي بيني قطابي كان وما مستا كان ايشي زور باشم درس كردو جيدس يكم بجيج لو حزكم شو ما حد شويني جيدس يخو ما جيب يلم انجا بما درو
0: حلبت هر واش بوا هر خان ميقلار شويني كابي ابي جي قدس تيكي
1: بله بدل نيايو بدل نيايو اقل دل صوزي و ايشو كارنكي جيدس بكارني هيني جيد نابيتو ببرواي من يعني لحر شوين يكبي اگر بو ماويكي كميش بي جديد سي خو دابني انجا بيته در باشتره
0: زور باش ماما ساروزا كاتب اخشي نسر و پرسياري بلم سيستمي خويندني استا اگر سيستمي خويندني جاران البته خود خويندكاري جارانش بويت
1: بلا
0: چون اي بينيت
1: من اوي بلم استا زياتر چو توردكاريو زياتر ما مصيلة قطابي نسي كردوتو بحكمي اوي كرعين مايا كان زور بي قوراون يا ساوشي وازور رسها كان زور بي قوراون زور شتمان لقورينا يعني منالي ما مصيلة زور نسي كردوتو ما مصيلة ما مصيلة زور نسي كردوتو ما مصيلة كارجيري زور نسي كردوتو هموي بجبش كراوة بإيشا كان دوائي إيشا كان هموي يكا قريتوا شوازي زور قوري ولاروي بالورد وبلي لاروي بالورد إيشا ما مستادسي كي زور بغلات اللي هي يعني أتوانيت دس كراوة ترا تشاو كراوة ترا بوي كخولي بيني و بوي كخوي بدوائي بدواداتشوني خوي أكابو بابتكي خوي بوانكي خوي أو أنا هموي ما مستاي كردوتوا لوي كالجاران زور زياتر فرقيها بي هم لاروي نرمونياني هم لروي شوازي دربرين هم لروي شوازي وانو تنوشيان
0: باش كاتي لقناغي ما مستعد تاوكو بري وبري بيوندد لقل خوند كاركانة جوانا
1: لخوا بزيا بزور باشم من خود زور محز لنا ومن الله حزم لو تمانية من بيشتر لباخش بوم هروابوم يعني حزم لو من الله ورداني لدنيا كي براءتي كأجولينا بو براءتي خوان بو قصكرنا بو دانا ناس كيانا كأجوليتو لقليانا وقراني بو ألين ياويند بو أكن شوازي كي تري جياني كي تري يعني وكوچونا لي ميشك صاف أبي لقليانا كهات مناو سرطايا هر عينشتا بس أوي ألي لمي قناغا جاوازيكي اوي او باختيو هاتو تقناعيك اجينا هر ما مصاهر وما مصاهيك لباختك وانا كي خوي اجيني هم لروي دربرينا وهم لروي شوازا واد لي اكاك لمنال انجا من تشونك هون ربوم زور نسيك تربوم لمنالا وانا ونا تشومتو قطاب خاني حمدي منالا كان بيني خوزك اجزاني چیان کرد و که ادبین چیت با اکن و حکمی اوی کنزیکی لیان نرمونیانی لگل یانا دوری زور زوره
0: باب زنم کاتی خوی که خوندکار بوی پیوندید لگل خوندکار اکن لگل ما مستاقه تا چون بوا
1: زور باش زور زور باش بوم لگل ما مستاینی خوشم هر او کاتا هر حزی هنریم تیابو هر زور باش بوم لعنی بجداریم کردو لهنری و چالاکی هنری و شتکانی قطاب خانه بحکمی و لما مستا زور نزیگ بوم
0: امان جبو روش اگر روش هم بی ما مستا؟
1: بله بله بدل نیایی و هر لمنالی و خولیان با کم حزم لی با ببین با ما مستا
0: دو اجا که گیشتی با ما مستایتی چه هستی که هم؟
1: هستی که زور خوش بو خوزگم با روش بی که ایتر کتعین بوم لگلبا کم حتم بردمی با روزه که با بازیان خوشترین روش بو استش هر یعنی بوچه جو که با رگه شعرم آن بیره که تو که او روشی با کم بردمی با بازیان که یکم روشی دامز رندنم بو اکچی تنا اومنال و دنیا اکی که جیانی اکی که دست بیه که قناخ اکی دوی خوندن زوری فرقه لگل قناخ خوندن تا
0: باشه لقصه کن تا اماجد بوه که باکه بردوتی
1: بله
0: باکو کچ پیوندی که باشه لبین یعنی ونیا؟
1: لخواب زیابه وکو دو هاوره حتی اکو استش تا من دریج بی
0: انشالله
1: اینن هاوره هر وابو لگل مانا بو نگ بو من بو خوشککان و براکشم اینن شد دائما لگل مانا پال پشت من بو بو همو ایشک بو همو کارک پال پشت یکی زور گوری کردوین حتی اکو او روشی دامز راوین دستی لبرنه اوین
0: زور باشه نمونه زور بیو تمن دریج بی ایشالله بابزم کاتی خوندنی ایما که خوند کار بوین حالبات هیتوش لحوشا ریزه کرین کمال سرودی تایبت با نشتمان به من اوت هر لعی رقیبا و تاوکو خواه وطن آواکی بابزنم تا چن هاولیا و توز ام کلتوری کلناو ایما ها بو کاتی خوی خوند کار بوین هیشتو دو تاولی خوندنگی که خواتا
1: وای ابیتو او سرودانه هر فیلی منالا کان بکی لگل یاد من خوام چی مکر گورانی کم درست کر لسر و قطاب خانی کلیم بحکمی اوی است ام دیدو پیام و اوانش من هیا
0: باشا
1: امرین میانه من هیا من احات ملسر اوش گورانی مدرست کر یعنی به همو نوعیک اما نک بلی هر سرود الی امر فلان بول چالاکی هه چالاکی کی حاضر کل جاری و منالا ک خویت ما مصلا حزم ل فلان گورانی بیلم دی الله حاضر ما نکردو ل ریزا منالا کان گورانی کی خوانه یا شانوی کو گورانی ک بیک و یان هر شانوی هم او ایشانه بر دوام ل نو کتاب خانه کان نگمن ما مصلا هنر ای کاتوبونی هه
0: زور باشا الله تن هلا خوندنی که تانه ونیا؟
1: بله ای چون روژی
0: آلا حالا کن؟
1: بله روژی کن شمان دیاری کراوه که روژی آلا حال کردنه منال ریز اکره او نالانی بدر ایم روژانه منال ریز اکین بس لو روژه زیادر دریشتره یعنی دورو دریشتره منو ویان یعنی لحوشه رین مایی اید ما مستایگ رین مایی هبی رین مایی خوی ما مستا چالاکی هه ما مستای زور باشمان هه که چالاکیان زور زوره لروجی پیان شمانا چالاکی کانیان پیشانی منالکانی تر این کمالک منالی خوی هنه یا خوی چالاکی که چیه رین مایی چیه لویا ما مستا که عینا شد ایشی خوی اکا بدل لوا اینجا ما مستای هنر چالاکی کانی خوی پیشانی منالکانی تر این
0: باشه من صندوقی پیجنیار و سکالابین
1: بله
0: اما تنها با خوند کردن یا با ما مستعنیش؟
1: اما یعن کلی را تایی به تبز با خوند کردن
0: باشه
1: لجوری شو با ما مستعن همانه بس اوی ما مستعن زیادی روبر با اوی که اما ایش منو اعتماد من لسری بهی من آلکانه که صندوق من هبه
0: باشه پیجنیار و سکالان هی خوند کردن؟
1: بله ای چون بله هیانه جاری و هیانه الله ما مستعمل حزم لو درسني با اواني واني بينجم نبي واني دوام بيت خو ما مستع اواني بزماني خوي واني هنر من بوزي اكت
0: خو ما مستع هبنو سينك بوجوري نوسي
1: بلا بلا خو ما مستع با واني انجليزي من لواني اواني اب يعني امشتاني انصر يا ما مستع خو توك من بوداني با امرو لساحه كدو قولي بكين امشتاني للصندوقي سكالا اوانا من زور زورا
0: باشا دك هلبط ازمونه كي باشا هي تمن دريج بو سكوتو بيت لو ازمونه كي باس ما كتاكو يسا هيچ يادگاري كي خوش هي
1: يادگاري من زور زور لخواب زياب يادگاري زور خوش من هي اوي من بيرم بي تازه دام زرابوم لبازي هم بو منالك من هبو زور جوان بو همو جاري گرمه و حتى بردمم وتی ما مستعد شونی تم زور باشم سپاس ایتل تم دیالا دی با گرانی کابلین راهی نان من کل بوی که فستیوالی سالانه بکی
0: بله
1: اینجا هنی دایما باوشو ماشو پیکنین آن من هم بوی که زور طبیعی بو حتی سر اوی که تل گرانی کابلین هر نیا و تو تم بو نایل دی گرانی کابل تی تو تی نگی سر میش یه سرم
0: اینجا
1: اوی یادگاری کی زور خوش بوی تو روز دام میشم تو اگر حزلیانی از گرانی مالو تی نه نه بس امرو با گرانی کم نلم و یادگاری که زار خوش بود با من
0: دستکان خوش به اگر شتی که پیت خوش بله نو برنامه که بسی که درگه کرده با تو
1: سپاس دکم من سپاسی ایوی برایز دکم
0: زور سپاس
1: بون به ارک براستی
0: نه بسی
1: یو ادارم ام برنامه جوانه و که خود جوان و نسکه
0: زور سپاس
1: من زور سیلی اکم
0: سپاس دکم
1: برنامه که به دلمه براستی زور افرتانه جی خوی کردو توا بینره که زور زور باشی هیا هیوا دارم وکو توی گل ام برنامه نمونی زور بی لکنالکانی کش اواجی دست هبی و دست خوش بی لش ساق بی
0: دوباره زور سپاس
1: سپاس با استافه کشه
0: سپاس دکم خوشحال بین که امرا اگل ما مساروزه بینو ازمونی جیانی خوی کدیسه ملوان که کمان
1: سپاس با توی برست
0: زور سپاس دکم خوش ایستانم بمجاره حتینا کتایی برنامه ملوانکی امجاره من تا برنامه کترو ازمونی خانمی که جوانی ام کدوستانه اخیه نصر ملوانکی که من هر شاد منو خواهد بکنم.